يا باب البالي نعلم ضيف الله يا البالي يا البالي يا بنيتني يا البالي يا مراد الله نعلم ضيف الله يا البالي يا البالي يا بنيتني يا البالي يا بنيتني يا مراد الله طالب ضيف الله يا البالي.